نحاول كل يوم نشوفنا. الكون مشتاتو يشوفتو، والكل كل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا، ونحن اليوم نشتنب وش نشرب مش نشرب.